قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: الكاوى رجلنا بيضنا الحورية ما كان حسنا عندنا ليش الغزوات